باش الله رحي كربي تيد بس فله فه باطل مغم اكباب حق گ مگ تبع و گم با ابراهيم گ فان گ دين تي با مي هن تبع واشه ادي اكلي گ فان مشرگون گ تريكم و وداگن وي

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.

لعنتك دمت بيني يفه توبا عملتا إصلاح كفي ميهم منوية فه هما كشور الله جنا جنا انفاف فسوا رحيم وانت رسكلانجي.

فوتوغي أهل ورين نيف تيباميهم إيمان وميهم الله مغن اكبا قراني كيوغن هي اي مغاكي الله تيد مغو كما تيباميهم هكوة تيبه اي مغو غدوكو اتما تيباميهم ادني هي تيباميهم قرا عملتكا مدو الله غافل وغدغن نويته.

فلبن ميهم جترين بكا تيابا ميهم كيما فانما تيابا ميهم جايمان كما فهم ايورن تيابا ميهم ني الون كافرون كم غا رد قرانتي.

الذين ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى

0: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين
1: دم مكيبي سورة الإنسان سبب سنة آية فشاقين سورة نما سورة المرسلات نوار ون آية نيلا ميدو مفيدا ولأم فرتما نازمة كيابل
2: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
0: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
1: يا رب فسبحه حاجة سكون دين حاجة أبو فيلي فسبحه ده أدو ميجا مأنري ده مخرج حلقوگی اکورتا کم گوی است دی اکورا کی می حلقوگی تفاد حساب ادا کرا دی اکورو ویما میگه ای بہر صفتا وگس تفاد کم اینگه اہم ویما وسبح ہو

طويلة يتاقي إخفاء فرهم كله إخفاء فرهم كرارجة طائتي ليلا طويلة تنوين فهاتجة استعلاء كوري أهم بما استعلاء كرتة وترين بس أم برو إنجا كوريتي طاء أهم بتاعنا غرنا بروانه

اتخذ إلى ربه سبيلا إلى ربه سبيلا رنگڑا لامو گے ان مد فریہم کلا اصلی مدو گے منورا فریہم کلا فدن را برکر مدانی فمن شاء

0: ما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
1: سيما كيابة سورة فشاقة
2: بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع
3: إنما توعدون لواقع قع
1: قاف جائب في عين سكنة
3: لواقع
2: إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست
3: فإذا النجوم طمست
1: مهارو إتانج داني تاج أدو طاين أوتي تو تو بما واغتكي تايا طا مي تفاد يأكل مي إم مخرج تفاد يأكل بيس طا بارو ونجهني أنو
2: فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل
3: وما أدراك ما يوم الفصل
1: صادق مي صفة فريهم كل صادق سكون بيس عاد فهاتو أن كرغ سكون نايكي كم بيس صادق أدو أنم بانه
3: وما أدراك ما يوم الفصل
2: وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين

فاسجد فاسجد جيم جو في لدن دا سخنا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.

0: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاء حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: امنا رو شجلنا مرسلات سورة فشاقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا. إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست.
1: فإذا همزة فإذا النجوم طمست.
2: فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين.
1: أدفرك يا بدر. ويل يومئذ.
2: ويل يومئذ للمكذبين. ألا

0: بين
1: امرا غلو سيمك يا بدا في دار الفشاقي
0: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.

0: وراءهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم
1: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم
0: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم

0: ما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: نازمة سورة المرسلات فشانك يا أبا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا

0: واقع.
1: إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست.
0: فإذا النجوم طمست. طمست.
1: فإذا النجوم طمست. وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال نسفت. وإذا الرسل أقتت. لأي يوم أجلت. ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين.

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسيفي ميريغ إشارنا ما دوغتوك بانجيا بانجي دوا ماليا مالي كاريغا وارتك ميريغ إشارنا ما دوغتوك حيق قدسة بيس منتك دمي كنستيني كيرتي قروان كيوو

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيه سيفي كيرت غروان كيفون.

0: منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكة دي أم إتبار كروي باوريا
1: جهراج جيغ أدو
0: إنها ساترستيك سالس نوي كيلو هرتز ميديوم ويف أرتيها نوي ميجا هرتز FM باند

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیزی میرے فتیس نماز وگتو گے بانگیا بانگی دعا مالیا مالک ایر گڑا تک میرے فتیس نماز وگتو وی ہاتر گڑی ساڑی سہ منٹ کا تیمی گنس دنی کیرت قرآن کیا ہوں.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحا